0: mundo de color.
1: أصدقائي الأعزاء أحييكم
2: من العمل سليم عندي ليبة يونس السامن سامو فيلة
1: والسلام عليكم.
3: Das Familienradio für den